فأما من سبى أحدا من أصحاب رسول الله فأنا فيه مستحيل. فأما من سبى أحدا من أصحاب رسول الله فأنا فيه مستحيل من ذلك فهو من أمير. فما قال الدعوض بالسيف فما قال أولي ليس سالما ولا من الأدياء وغضبي آن لا يما خلقا منه فسيما علي من جنبي فسوار الزمان أعطاهم الله سلسل دن مريك ونبي انتو دابر بلان جان بول perkara yang boleh adalah sama. Sementara dari kalangan muslimin, nah, kemungkinan kembalinya, dia tidak selamat, bisa kembali dalam Islam. Tidak aman. Bisa jadi. Atau dia tidak aman dari mendapatkan Allah dan kemudian Allah SWT.